Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa asmihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wa salami ala nabiyyil karim. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع أن البلاء والولاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسفة مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إلى مصر خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربي حملنا الصالحين ربي حملنا الصالحين ربي حملنا الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.

0: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.